0: ما ضارت لي بعيد ما ضارت لي بعيد ما ضلي بس ذكرات ما ضارت لي بعيد ارجع واني الزم ما ضارت لي بعيد ما ضارت لي بعيد ما ضلي بس ذكرات
1: 100.7 لاوشتا لتزبوش